0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة. وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: يا صباح الهنا

0: نجوم اف ام.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: الخير يا جماعه.
1: صباح الخير.
2: صباح القشطه يا نون.
3: صباح الفل، صباح السعاده، صباح الرشاقه على عيونك يا
4: نجم. على كيفك.

إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزات.

0: أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

الفنان أبو تاج متسبعة ساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. تتصل على 012 2005

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم؟
5: على كيف

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عطلان هليكوبتر.
1: اشمعنى؟ هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: امال لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: انت
5: على كيفك.

وخطره، اوبا

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الفنان أبو تاج مات 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: بقولك ايه؟
1: على نجوم FM.
0: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
0: اوعدك يا باشا.
2: الحق بيدعي للحق، الحق

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي.

0: على لهوب اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/لهوب اف ام.

مستمتع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بلغنا الأيام العشر، واكتب لنا يا مولانا أعظم المثوبة والأجر. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. مستمعينا الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص يومين ساعات وحنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى العشر الأول من ذي الحجة. دي الجمعة، دي آخر جمعة في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. يومين وندخل بقى في ذي الحجة إن شاء الله على حسب رؤية الهلال بمشيئة الله تبارك وتعالى، وندخل في شهر ذي الحجة. شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه نفحات وخيرات، والمؤمن الذكي الفطن هو اللي يغترف من هذه المنح الإلهية والعطايا الربانية. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: والفجر وليال عشر. الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، أقسم بالليالي العشر. جمهور المفسرين على إنه العشرة دي العشر الأول من ذي الحجة. ليه يا حضرات؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني إيه؟ لو هنيجي نصنف الأعمال الصالحة، النبي حيصنفها لنا. إيه أحسن حاجة على الإطلاق يا سيدنا النبي؟ أحسن حاجة على الإطلاق إن رجل خرج يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، هو استشهد وفلوسه اتصرفت في الجهاد في سبيل الله. ده أحسن نموذج عند ربنا، ده أحسن واحد عند ربنا. طب مين بقى رقم اتنين؟ اللي بيعمل أعمال صالحة في العشر الأول من ذي الحجة. أعمال صالحة، والله ده عظيم جدا. مش معنى العشر الأول من ذي الحجة؟ العلماء شغلهم السؤال ده، مش معنى العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام قدرا عند الله وأعظم أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة؟ قعدوا يفكروا فاكتشفوا أنه العشر الأول من ذي الحجة العشرة الوحيدة في السنة كلها اللي اجتمعت فيها أمهات الفضائل. إيه أمهات الفضائل؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي اسمها أمهات الفضائل. طيب تعالى في العشر الأواخر من رمضان، ماشي، اجتمع فيها ايه؟ الصلاة بنصلي فيها؟ بنصلي. الزكاة ممكن حد يزكي في عشرة اواخر؟ ممكن، طبعا. طب فيهم صيام؟ بنصوم. يبقى فيهم صلاة، فيهم زكاة، فيهم صيام. طب فيهم حج؟ لا مفهومش حج. طيب العشرة الاول من ذي الحجة فيهم صلاة؟ طبعا اكيد فيهم صلاة. فيهم زكاة؟ الواحد لو زكى فيهم ينفع يزكي فيهم، فيهم زكاة. فيهم صيام؟ طبعا فيهم صيام، ده صيام يوم عرفة بس لغير الحاج بيكفر سنتين. وورد عن بعض نساء النبي أن رسول الله كان يصوم تسع ذي الحجة. النبي كان بيصوم عليه الصلاة والسلام، بيبقى فيهم صيام. فيهم حج؟ فيهم حج. عشان دي أمهات الفضائل الأربعة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، يتعملوا في العشر الأول من ذي الحج وما يتعملوش في غيرهم. يعني ممكن صلاة وصوم وزكاة يجتمعوا في أي يوم في السنة، إنما الحج ما يجتمعش في أي يوم في السنة، لازم في الأيام دي. ويوم عرفة لازم يبقى يوم 9 ذي الحج، وفي أرض عرفة لازم الحج عرفة. عشان كده العشر الأول من ذي الحجة دي 10 مباركات زكيات، دي 10 أيام فيها منح وعطايا ربانية، دي 10 أيام الخير كله فيهم. يسأل سائل يقول هو احنا بنصوم العشرة؟ احنا بنقول لك العشرة فيهم أعمال صالحة، صح؟ مش بالضرورة ان هم ان العمل الصالح يبقى صيام بس. امال ايه العمل الصالح؟ ما في ذكر لله. يعني يوم 10 ذي الحجة ده احنا ما بنصوموش، بس بنكبر فيه، بنصلي صلاة العيد فيه، بنذبح الأضحية فيه، في طاعات. يوم النحر من أعظم الأيام قدرا عند الله يا حضرات، 3 أيام كده خد بالك منه، أيام عظيمة جدا، يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر. يوم عرفة اللي هو 9 ذي الحجة، ويوم النحر اللي هو 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد، العيد الكبير، ويوم القر اللي هو تاني يوم العيد اللي هو 11 ذي الحجة، سميه يوم القر عشان الحجاج يعني بيستقروا في منى، بيقعدوا بقى في منى. طيب العشر الأول من ذي الحجة بقى احنا عايزين نغتنمهم لأنها أيام عظيمة جدا، مش هتلاقي زي يوم في السنة كلها. طيب يا ترى ايه جدول أعمالنا في العشر الأول من ذي الحجة؟ تعالوا يا حضرات نعرف ونتعرف على تلك الأعمال المباركة التي ندب إليها الشرع الشريف في العشر الأول من ذي الحجة.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول عمل يا حضرات الله يكرمكم تركزوا فيه وتاخدوا بالكم منه وتكتروا منه قوي وتحرصوا عليه جدا في كل الايام وفي كل الساعات وخاصه في العشر الاول من ذي الحجه هو ذكر الله تعالى. ده افضل عمل على الاطلاق. حتى القران وهو بيكلمنا بيقول ويذكر اسم الله في ايام معلومات. العشر الاول من ذي الحجه دي هي الايام المعلومات. فالقران اداني اول عمل هعمله ذكر الله، انك تذكر ربنا. وعلى فكره دي أعظم عبادة على الإطلاق. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إيه بقى ولذكر الله أكبر؟ قال لك أكبر، أكبر عبادة على الإطلاق ذكر ربنا. ما فيش عبادة زي ذكر الله عز وجل. ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. واحد من الصحابة بيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، طب قول لي على حاجة أتمسك بها أوي يا سيدنا النبي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب لسانك بذكر ربنا، أعظم شيء، أفضل شيء، أحسن شيء، أعظم شيء، أكرم شيء، أقوى شيء أنك تذكر ربنا. اقرأ كده معايا في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت عارف إحنا ليه بنصلي؟ لأن الصلاة ذكر لله. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، عشان نذكر ربنا بنصلي ذكر ربنا. يبقى في العشر الأول من ذي الحجة هنذكر ربنا؟ ألا ما احنا بنذكر ربنا من دلوقتي اهو قبل ما تجيلنا العشر الأول من ذي الحجة. لا، هنكتر من ذكر ربنا. خد بالك، أصل كلمة العشر الأول من ذي الحجة هنذكر ربنا، هو احنا دلوقتي بنذكرش ربنا؟ وبعد العشر الأول من ذي الحجة مش هتذكر ربنا؟ لا، عايزين نكتر أكتر. ولما تقرأ عن ذكر الله في القرآن الكريم تجد دايما ربنا يصف الذكر بالكثرة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله قد إيه؟ الذكرا كثيرا. لازم يبقى كثيرا، لازم ذكر ربنا يبقى كتير، ما ينفعش يبقى قليل. ليه؟ لأنه لو قليل يعني أعاذنا الله وإياك من الصنف اللي بيذكر ربنا قليل ده. مين دول؟ المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ربنا بيتكلم عن المنافقين، بقول ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى المؤمنين يذكرون الله كثيرا. حلو. الذكر ده بقى نوعين اتنين بتاع العشر الأول من ذي الحجة. في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. يعني في صيغة للذكر كده، في صيغة خاصة بالأيام الجميلة دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة ديت في الأيام دي عندي نوعين اتنين، في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. الذكر المقيد اللي احنا بنذكر بعد الصلوات الخمس في المساجد، وده بيبدأ يا حضرات من فجر يوم عرفة. يعني اول ما نصلي الفجر يوم 9 ذي الحجة وانت في المسجد هتلاقي الإمام والمصلين كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من فجر يوم عرفة لحد غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هي 13 ذي الحجة، يعني بنكبر 9 ذي الحجة كله و10 ذي الحجة و11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة لحد غروب الشمس. ده الذكر المقيد اللي بيبقى بعد الصلوات. وفي ذكر تاني ذكر مطلق، أول ما يتقال لك ألف بركة ده احنا شفنا الهلال النهاردة وبكرة واحد ذي الحجة، انت بقى يا بطل رايح جاي بتكبر نازل خارج من بيتكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، داخل بيتكم تكبر، رايح الشغل تكبر، خارج من الشغل تكبر، طالع تكبر، نازل تكبر، داخل تكبر، خارج تكبر، رايح راجع، على طول تكبير. كان عبد الله بن عمر الصحابة كانوا يعملوا كده، كانوا يدخلوا الأسواق كده يكبروا، اسمه التكبير الايه ايه المطلق اللي بيلقى في اي وقت، ده مهم جدا. طيب يعني نكبر يعني لازم لازم لازم نكبر، ما أهل مهل ولا كبر مكبر، واحد لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده اسمه تكبير. طب ومهل بقى لا إله إلا الله، النبي قال اللي يعمل كده ها إلا بشر. إيه بشر ده؟ إلا بشر، بشر بإيه؟ بالجنة؟ بشر بالجنة، ربنا هيكتب لك الجنة. يبقى أول عمل مهم جدا هنعمله ونحرص عليه ونداوم عليه ونكتر منه في العشر الأول من ذي الحجة هو ذكر الله. في ذكر اللي هو التكبير ده مطلق كده وانت رايح وانت جاي ماشي، والمقيد من بداية فجر يوم عرفة لحد غروب شمس أيام التشريق. هل بس ده نوع الذكر؟ لا، الذكر صلاة، الصلاة ذكر، تلاوة القرآن ذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على الحبيب النبي والاستغفار، كل دي أذكار على قد ما، وأذكار الصباح والمساء، وذكر دخول المسجد والخروج منه، وذكر دخول بيتك وخروج منه، وذكر وانت بتلبس هدومك، وذكر وانت داخل الحمام وانت خارج منه، أذكار. في كتاب جميل أوي اسمه كتاب الأذكار، ده تحرص عليه، فده أمر غاية في الأهمية. حضرت أول حاجة هنكتر منها ونزود منها ونحرص عليها بإخلاص هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى إيه تاني من جدول أعمال العشر الأول من ذي الحجة؟ تعالوا نعرف مع بعض أكتر.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى احنا عرفنا اول حاجة يا حضرات هنكتر منها جدول اعمالنا في العشر الاول من ذي الحجة، ذكر الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هتكتر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، هتقرأ قرآن، هتسبح، هتستغفر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هتصلي على حضرة النبي عليه السلام، هتصلي صلوات كتير، نوافل كتير، هتكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهكذا. طيب رقم اثنين الصيام. الصيام عبادة جميلة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثيل له، يعني الصوم ده عبادة جميلة جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يبقى الصيام. طيب من 1 لحد 9 ذي الحج، بس خد بالك أنه من أهم الصيام في هذه الأيام، أهم يوم يتصام هو 9 ذي الحجة، يوم عرفة. في حديث في صحيح مسلم النبي بيحتسب على الله أن يوم عرفة ده بيكفر سنتين يا حضرات، سنتين، السنة اللي فاتت والسنة القابلة اللي لسه جاية، فيوم واحد بسنتين طبعا. وهذا الصيام يكون لغير الحاج. طب جميل، إيه تاني نتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فرح الناس، اطعم، عالج، داوي الناس، ساهم في تخفيف ألمهم، في تخفيف آلامهم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة، النبي بيقول كده، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى ذكر طبعا بكل أنواع الذكر، الصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار وهكذا. وبعد كده الصيام، اللي يقدر يصوم 9 كلهم خير وبركة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يسعدك ويهناك لما تصوم، ده الصيام ده عبادة جميلة. ده في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. الصيام ده عبادة كده رفيعة القدر والمستوى. هنصوم ماشي. ايه كمان؟ ما تنساش يعني افضل الخير ما تعدى نفعه الى الغير، انك تفرح الناس وتداوي جراحتهم وتطيب خاطرهم، تطعمهم وتساعدهم وتساهم في مؤن الحياة بالنسبة لهم والمعيشة بالنسبة لهم. ده شيء جميل جدا. ده النبي بيقول ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، اللي هو المسجد النبوي. وفي حديث تاني في البخاري من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، اللي هو قضاء حوائج الناس. دي حاجة عظيمة جدا. جميل. إيه كمان؟ الصدقات. يا خبر، يحشر الإنسان يوم القيامة في ظل صدقته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقة برهان. الصدقة دليل على الإيمان الحق، ودليل على إنك بتحب ربنا صح، ودليل على إنك بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على إنك مؤمن تحقق الإيمان في قلبك. الصدقة، صدقات. جميل. إيه كمان؟ كثرة الدعاء. فليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم حاجة عند ربنا الدعاء، أعظم حاجة عند ربنا الدعاء. يبقى تكتر من الدعاء. إذن الأعمال دي مهمة جدا في العشر الأول من ذي الحجة. تمام، عرفنا يوم عرفة هيتصام لغير الحج، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، هتدعي كتير قوي. طب يوم النحر بقى، قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من هراقة دم، اللي هو الأضحية بقى. الأضحية دي بتبقى على المستطيع، اللي يقدر. الأضحية اسم لما يذبح من النعم، النعم اللي هي الإبل، البقر، الغنم، الماعز. يجي واحد يقول أنا إن شاء الله السنة دي هضحي بخروف، ألف بركة، ده شيء عظيم جدا. إنها الأضحية دي يعني النبي بيقول كده لتأتي بقرونها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. الأضحية دي عظيمة جدا يا حضرات. إيه الأضحية يا سيدنا النبي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا بها؟ يعني هنستفيد منها إيه؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف منها يا رسول الله، طب لو خروف؟ الخروف مش عنده شعر صوف. قال بكل شعرة من الصوف حسنة. خير كبير قوي. تقدر تضحي ألف نهار أبيض. وهوزعها إزاي؟ تلت ليك تاكل أنت وعيالك ألف هنا وشفا، وتلت للفقراء ألف هنا وشفا، وتلت للجيران والحبايب والأصحاب اتهادي بيه يعني برضو ألف هنا وشفا، حاجة عظيمة جدا. طب وفي حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من كان له ذبح يذبحه، سيدنا النبي بيقول كده من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني خلال اليومين الثلاثة دول من النهاردة كده لحد ما يبدأ علينا هلال ذي الحجة، واحد يقص ضوافره ويزبط شعره عشان لو عنده أضحية بقى ما يقصش ضوافره ألا بعد ما يذبح بقى، يعني تقريبا يقعد بتاع 9 أيام 10 أيام من غير ما يقص ضوافره، ده لو يقدر يعمل كده. ده على سبيل الندب يا حضرات، سنة يعني سنة. اللي يقدر يعمل كده يعمل، ما يعملش خلاص ما فيهاش أي مشكلة. يعني ممكن يبقى عندي أضحية وأقص ضوافري عادي طبعا، وفي ناس لازم تقص ضوافرها. إخواننا اللي بيشتغلوا بقى في المطاعم والحاجات ديت، ما ينفعش أنا أروح أشتري أكل وألاقي اللي بيحط لي الأكل في مطعم ضوافره طويلة، ما ينفعش يعني. وحتى لو عنده أضحية طبعا ما فيش مشكلة. فدي أيام مباركات، اغتنموا تلك الأيام يا حضرات. يعني الواحد مش عارف كام سنة هيعدي عليه العشر الأول من ذي الحجة. دي منحة على فكرة. في ناس كانت معانا العشر الأول من ذي الحجة بتوع السنة اللي فاتت، اما هم مش معانا السنة دي. ليه؟ رحلوا عن عالمنا، رحلوا عن الدنيا، وفي حياة البرزخ هم دلوقتي. نسأل الله عز وجل أن يسكنهم أعلى الجنة، اللهم أمين. عشان كده بنقول اغتنموا تلك الفرصة العظيمة بهلال ذي الحجة. أما أول ما يهل علينا الهلال إحنا نبقى دخلنا في أعظم أيام السنة كلها، العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله أن يبلغنا تلك الأيام العشر وأن يكتب لنا أعظم المثوبة والأجر، اللهم أمين. ما تنسوش يا حضرات سنة رسول الله في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كذلك كثرة الدعاء. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على

0: الفنان أبو في أجمد 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على يوتيوب.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. برنامج تراحموا يا حضرات يدعو إلى الرحمة بين أفراد المجتمع في كل الجوانب في شتى المجالات. الرحمة شيء عظيم لا تنزع إلا من شقي. الأشقياء هم بس اللي ما عندهمش رحمة، والسعداء هم اللي اتصفوا بخلق الرحمة. أعظم الصفات قدرا عند الله صفة الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمنا إن ربكم لرؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأتباع النبي الصحابة رحماء بينهم، وأتباع سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، شوفوا كانوا يقولوا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الله على الجمال. طبعا سيدنا النبي جيب الرحمة، وسيدنا عيسى جيب الرحمة، وسيدنا موسى جيب الرحمة، كل الأنبياء جم بالرحمة. والقرآن هو بيتكلم عن سيدنا عيسى وأتباع سيدنا عيسى، قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. التراحم النهاردة يا حضرات، وإحنا خلاص بقلنا يومين ثلاثة ونبقى في ذي الحجة على حسب بقى رؤية الهلال، هل ذي القعدة هيجي 29 ولا 30 يوم، علم ذلك عند ربي. وهنبدأ في ذي الحجة، وذي الحجة شهر مليء بالطاعات ومليء بالخيرات، وفي ذكر ربنا، وفي صلاة بنصلي وبنتقرب إلى الله أكثر، والناس بتصوم وبنكبر. شفت إزاي في أيام، يعني أيام عظيمة جدا، أعظم الأيام قدرا عند الله العشر الأول من ذي الحجة. يا ترى وإحنا في تراحموا دلوقتي، هتجيلنا العشر الأول من ذي الحجة وإحنا متخصمين؟ إزاي يعني ينفع؟ يرضى ربنا؟ يا حضرات هتجيلنا العشر الأول من ذي الحجة وإحنا قاطعين الرحم؟ هتجيلنا العشر الأول من ذي الحجة وإنت منكد على زوجتك، وهو القرآن بيقول: وعاشرهن بالمعروف. وسيدنا النبي يقول: رفقا رفقا بالقوارير. ها الرفق اللين الرحمة، القوارير اللي هن النساء، يعني شبهها بالقارورة، قال لك ده ممكن تتكسر، حافظ عليها. يعني النبي علمنا: استوصوا بالنساء خيرا. شفت؟ فاحنا في تراحموا النهاردة الاستعداد بتاعنا ايه في المجتمع؟ ازاي هنتراحم في المجتمع؟ نتراحم انه لا للخصام. هل تعلموا حضراتكم ايها المستمعون الاكارم ان في اخوات مخصمين بعض لهم سنين؟ ليه يا ابن الناس؟ ده احنا غدا او بعد غد سنقف بين يدي الله. هتقول لربنا ايه؟ لا، واللي يفقع المرارة احيانا بقى واحنا في عزة كده، كان نفسه صالحه قبل ما يموت. كان نفس قدرنا بنفكرك اهو يا سيدي. ها تخيل لما تلاقي مثلا في جنازة مثلا، واحنا هندفن ميت وبنشيله من الخشبة بتاعته، واخوه كان مقطعه 10 سنين، قال لي روح يقف قدام القبر له: انا مسامحك يا اخوي. مسامحك 10 سنين مخصمه، جاي تقول لي الجثة بقى جثمان، جثة خلاص، جاي تقول انا مسامحك؟ ايه اللي منعك انك تصالح اخوك؟ ايه اللي منعك انك تتراحم دلوقتي؟ ايه اللي يمنعك انك دلوقتي ترفع سماعة التليفون على اخوك، تكتب له رسالة؟ ابدأ الاول برسالة، اكتب له كده عنوان: عفى الله عما سلف، اللي عدى عدى، انت اخويا والدم عمره ما يبقى مية. ازاي يعني؟ احنا الاتنين خارجين من رحم واحد. احنا الاتنين خارجين من رحم واحد. معظم الجينات اللي عندك عندي. الانسان لما يقع في مشكلة يقول اخ، اول حاجة اخ. ده ربنا بيقول لموسى بن عمران هنقويك، هندعمك، هنأيدك، هننصرك، هنوفقك. كل ده ازاي بقى؟ قال له سنشد عضدك بأخيك، سندك. شوف، وهو هارون، وهو موسى، وهو بيدعي ربنا، سيدنا موسى وهو بيدعي ربنا بيقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أخي أشدد به أزري. يا على التعبير القرآني العظيم. اللهم صل عليك يا سيدنا موسى، ولك أخويا سندي دعمي. ها ده هو عضدي، هو عيني اللي بشوف بيها. ده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هجر إلى المدينة أول حاجة عملها المؤاخاة، الأخوة. ده بقى يجيب الاتنين الغرب يخليهم أخين، أخوة في الدين يعني. انت بقى انت مش غريب، ده انت وهو جاي من رحم واحد. تراحم، خلي عندك رحمة، اوعى يكون بتزعل من الكلام بتاعي ده. ده انا بنقل لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ادي الرحمة ايه؟ التراحم. التراحم يا حضرات انه ما نسيبش اتنين متخصمين. التراحم يا حضرات ما نسمحش بقطيعة رحم. لما خلق الله الخلق الرحم تعلقت وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، انا خايفة يا رب هيقطعوني. فربنا قال للرحم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. اللي هيصل الرحم بتاعته ربنا هيوصله، وربنا هيستره، وربنا هيوفقه، وربنا هينجحه، وربنا هيسعده. قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وربنا قال إيه؟ أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. هي رحم وأنا رحمن. ربنا قل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شفتوا؟ ففي تراحمه. بنقول يا جماعة احنا داخلين على موسم طاع 48 ساعة أو 72 ساعة على أقصى تقدير، وهنبقى في أيام مباركات. نتراحم يا ناس، نسامح بعض. يا جماعة أليس منكم رجل رشيد؟ على كل واحد منشف دماغه، كل واحد محجر دماغه. يا جماعة يا جماعة يعني ده في أي لحظة الموت لازق فينا، هنلقى الله. اللي عندنا ده ما ينفع، ما يصحش يا جماعة. طب أنا هقول لكم على حاجة، أنتوا ناويين تعملوا أفز الحج، هنجيب أضحية ما شاء الله، وإيه كمان؟ هنذكر ربنا كثيرا ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، حلو. وإيه كمان؟ هنصوم. جاء ورد عن بعض نساء النبي كان يصوم 9 ذي الحجة، عظيم عظيم. وإيه كمان؟ هنتصدق، كويس قوي. وإيه كمان؟ لا احنا مسافرين نحج، اللهم صل على النبي، ألف نهار أبيض. كل ده تعملوه ما شاء الله ما شاء الله، ده خيرات كبيرة جدا. طب لمعلوماتكم بقى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المتشاحنين. نعم، لا يقبل عمل المتشاحنين. يقول لملائكتي أنظروا هذين حتى يصطلحا، ما تقبلوش ده. طب صلاته تتركن، صيامه يتركن، صدقته تتركن، ما تقبلش حتى يصطلحا. شفتوا؟ أدل النبي علمه لنا عليه الصلاة وأزكى السلام. النبي علمنا كده أن الأعمال لو ترفع لربنا أعمال المتشاحنين ربنا ما يقبلهاش. لحد إمتى؟ قل لي بس لحد إمتى هتنيك مخصم أبوك؟ أبوك يا خبر يا ابن الناس ده الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة أبوك يا ابن، ده عمل وعمل يعمل اللي يعمله خلاص. يا بنت الناس لحد إمتى هتبقى مخصمة أمك؟ حد خصم أمه يا بنتي؟ يا بنت اتقي الله يا بنت، ما يصحش. ده أعظم أعظم أعظم الحقوق علينا أمنا. من أحق الناس بحسن صحابة الرسول؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لحد إمتى هتفضلي مخصمة أختك؟ ما يرضيش ربنا. أصل هي رغاية، أصل اقبل صاحبك على عيبه خلاص والموضوع انتهى. لا، أمر خطير جدا يا حضرات، تعالوا نتعرف عليه أكثر.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: إذن يا حضرات، النهاردة في برنامج تراحموا بنقول نتراحم فيما بيننا، وليعذر بعضنا البعض، يعذر بعضنا بعضا. احنا زعلنا من بعض، معلش خلاص عفى الله عما سلف. قلت لك انت زعلان من اخوك، انت زعلانة من اختك، النهاردة دلوقتي رسالة يا اختي الكريمة يا اخويا يا حبيبي، عفى الله عما سلف، واللي فات مات مش عايزين نقلب فيه، وانت اخويا وحبيبي، والضفر ما يطلعش من اللحم، الكلام الطيب بتاعنا ده، والدم عمره ما يبقى مية، وانا مش عارف الاقي زيك، انت اخويا، احنا الاتنين خارجين من رحم واحد، وخلاص المسامح كريم وما تزعلش خلاص، وابعت الرسالة، فوت ساعتين ثلاثة كده، خمس ساعات يا سيدي، يكون نايم ولا حاجة، الموبايل مش جنبه، اصحى لقى الرسالة، بعت لك خير وبركة، ما تكدبش خبر، كلمه على طول ويعزمه، يعزمك تتقابله. الشيطان بقى بيكمن في التفاصيل، الشيطان بيكمن في التفاصيل، هتيجي وتتقابله يقول لك ما هو انت بس انت اللي قلت، انا اللي قلت برضو، مش انت اللي رديت، مش انا اقعد اتقوم خناقه نتخاصم تاني. لا يا عم، هيجي افتح اقول له بقول لك ايه، الله يكرمك، خلاص انا اللي غلطان، ما فيش مشكله، انت اللي غلطان، ما فيش مشكله، الشيطان هو اللي غلطان، هو ده الرد المنطقي، الشيطان هو اللي غلطان، هو اللي بينزغ ما بيننا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ربنا علمنا كده، هو الشيطان اللي بيوقع الدنيا ببعضه. ويا سيدي عفى الله عما سلف، خلص الموضوع انتهى، وتعالى نبدأ صفحة جديدة. واللي بيزعلك أنا خلاص، أنت عرفت إيه اللي بيزعل أخوك ما تعملوش. أنت دلوقتي أنت أهلاوي وهو زملكاوي أو العكس، يا أخي ما تتكلمش عن فرقته كلام وحش، ده حاجة عجيبة جدا يعني، وإحنا ليه مصرين نزعل بعض يعني؟ يا سيدي هو حر يشجع الفريق اللي يعجبه، وانت حر تشجع الفريق اللي يعجبك، خلصت. احنا النهاردة الجمعة في تراحموا النهاردة، ده احنا بقول لحضرتك 48 ساعة و 72 ساعة نبقى في ذي الحجة، لازم نصفي النفوس، ولازم نسامح بعض، ولازم نتصالح، ولازم نتآلف ونتعاون ونتكاتف ونتراحم. هو ده اللي الشرع علمه لنا يا حضرات. وانت يا اختي الكريمه بعت رساله لاختك، طيب بعت له خمس ست سبع ثمان ساعات وما ردش على الرساله، كلمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، لا يحل يعني حرام، يعني اللي يهجر اخوه فوق ثلاث حرام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أهو الأفضل عند ربنا، والأحسن عند ربنا، والأكرم عند ربنا، اللي هيبدأ بالمصالحة الأول. الحق بقى، الحق جيب جون زي ما بيقولوا، الحق سجل هدف، فرصتك يا ابن الناس هتنال رضا ربنا. وبعدين خد بالك، من أذل نفسه أعز دينه، ومن أعز نفسه أذل دينه. ما أنت دلوقتي أنا بقولك الكلام ده، يجي واحد يقولك إيه، أصلا ما غلطتش، وكرامتي ومش عارف إيه، هو أنت الشيطان، هو أنت متخيل أنا بقولك دلوقتي التراحم والتراحم والتراحم، الشيطان هيقولك إيه، الشيخ معاه حق، قوم كلم أخوك، انت اتأخرت قوي، انت متخيل الشيطان هيقولك كده، او النفس هتقولك كده. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، والشيطان يعدكم الفقر، مصيبة سودة الشيطان ده، ان الشيطان لكم عدو، فقوم انتصر على نفسك، وانتصر على الشيطان، وانتفض وانتفض، واعمل حاجة للرحمن لربنا، امسك تليفونك وصالح اخوك لربنا، هو انا بقول لك عشان خاطر انا يا سيدي؟ انا ماليش خاطر، انا مش زعلان والله، بقول لك لله واكراما لرسول الله عليه الصلاه والسلام. انما ما ينفعش. طب قول لي بس، انت داخل ذي الحجه هتصوم وتصلي، هتعمل ايه بالصلاه والصيام بقى دلوقتي؟ اذا كان شرط قبولهم انك تصالح اخوك، ده شرط. يقول الله لملائكته انظروا هذين حتى يصطلحا. عشان كده غاية في الأهمية حضرة النهاردة في تراحمه، يعني مد الحبال اللي اتقطع دي عايزين نمدها، عايزين معادة صلح، عايزين نمد يد الصلح ويد الرحمة. تعالوا نشوف سيدنا النبي علمنا كمان حاجة جميلة جدا.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: انتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيدنا النبي يا حضرات علمنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. يعني أما يبقى عندي رحمة وأنا اللي أتصل وصالح أخويا وأعفو عنه عن خطئه في حقي، النبي بيقول لك بس أنت كده ضمنت أن ربنا يعزك، أنت كده ضمنت أن ربنا حيكرمك. التراحم لا للخصام. وبعدين أين الحكماء؟ يعني بيت فيه أربع إخوات، اتنين منهم متخصمين، انا عايز اعرف الاتنين التانيين فين. انت ازاي ساكت ان اخوك مخصم اخوك التاني؟ يعني انا مش عايز اتدخل. لا، لازم تتدخل. وبعدين عايز اسألك سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، انت يا سيد، انت النبي علمنا برضو خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، انت ازاي سايب صاحبك مخصم اخوه ساكت وخارج مع صاحبك يمين وشمال، وصاحبك بيحبك اثر عليه، قول له على فكرة انت غلطان، ازاي تخصم اخوك يا اخي؟ حرام عليك يا اخي، عشان ربنا يبارك لك. يقول لك هو اللي غلطان، قول له ايه يعني؟ ده شتم يعني؟ الشتمة بتلزق. وبعدين هو العفو ده ضعف، ده العفو قوة. وبعدين ما ربنا قال خذ العفو، ربنا يقول لك خد، انت ما تاخدش، ما يصحش كده. عايزين كده نأثر على حبايبنا يا جماعة. ازاي تبقى عارف حضرتك ان ابنك مخاصم امه وما بيكلمهاش وساكت؟ دي كبيرة من الكبائر. ازاي؟ ادعو الى سبيل ربك، ادعو، ده فعل امر. ازاي سايب ابنك؟ قول له لا يا ابن عيب. يقول لك يا انت ما شفتش الام عملته فيا وهزقتني قدام اصحابه؟ ان شاء الله تجيب طين وتدهنك كده قدام اصحابك، قدام الكره الارضيه، هي امك برضو. انا لازم اتكلم بالاسلوب ده يا حضرات، وبالطريقه دي، وبالحماس ده، وبالقوه دي، لانه ده دين. يعني اتنين مخصمين بعض، ماشي، الشيطان موقع ما بينهم، فين اصحابهم؟ فين قرايبهم؟ فين جيرانهم؟ ازاي ساكتين على حاجة زي كده؟ احنا مجتمع، حتى تكويننا، طبيعتنا، يقولك الشعب ده شعب مجدع، شعب رجولة. يعني لو لقينا واحدة بتتعاكس في الشارع لا سمح الله ما بنسى، ما حدش بينفض يقول انا مالي، ما فيش حاجة اسمها كده. احنا شعب المروءة والجدعنة والشهامة. والدين بيعلمنا كده، من المؤمنين رجال، صفة الرجولة دي. فأرجوكم يا جماعة، اللي يعرف اتنين متخصمين ما لا بسرعة روح لهم، ولازم تصالحهم على بعض في تراحموا. عايزين الناس كلها بتحب بعض، عايزين الناس كلها تتراحم، خاصة وإحنا داخلين على أيام مباركات. كل عام وحضراتكم بخير، وحتى يحين اللقاء بمشيئة الله. الحلقة المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة التنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني الم...

تورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الفنان أبو تاج مات 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إذا أنت سامح لنا سامح هذا جمال؟
1: أنا سامح سوء،
2: لا مش سامح حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامح أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة التالتة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي. في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا وياك
0: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. لما نحب نتكلم عن مؤلف موسيقي جمع ما بين عقلانية التأليف الموسيقي اللي ميزت القرن الـ18 بكل تقاليدها واهتمامها بالالتزام بالتقاليد والصنعة والاهتمام بالموسيقى للموسيقى، وفي نفس الوقت نفس المؤلف اتميزت أعماله بدفء التعبير ورومانسيته وعواطف جياشة، يبقى أكيد بنتكلم عن مؤلف ظهر في القرن الـ19 وعاش في الفترة اللي المؤلفين الموسيقيين الرومانتيكيين بدأوا يكسروا قيود التقاليد اللي ورثوها من المؤلفين اللي سبقوهم، وكل ده علشان يعبروا عن مشاعرهم وتجاربهم الذاتية، وكانوا شايفين أنه التعبير عن الانفعالات والعواطف غاية أهم من الالتزام بتقاليد معينة. وكانوا في الوقت ده وصلوا أن الموسيقى ممكن يبقى لها دور في وصف شيء خارجها، تحكي قصة، تعبر عن لوحة، يعني توصل فكرة، مش أن احنا نسمع عمل لمجرد أن احنا يعني نستمتع بالموسيقى للموسيقى. فالمؤلف ده لما ظهر وابتدت أعماله تنتشر في منتصف القرن الـ19 ذروة الحركة الرومانتيكية، اعتبروه النقاد المنقذ الوحيد اللي بيرجع للموسيقى صنعة التأليف، متانة الكتابة، الأعمال الموسيقية الجميلة والمتقنة والعمق في التعبير. وشافوه برضو خليفة لأهم شخصية من الشخصيات الموسيقى اللي هو لودفيج فان بيتهوفن، اللي بيعتبره الأب الروحي للعصر الرومانتيك أو الموسيقى في القرن الـ19. يبقى إحنا أكيد بنتكلم عن مؤلف ألماني شهير جداً وأعماله جميلة جداً وفي نفس الوقت عميقة جداً، هو يوهانس برامس. برامس اللي اتولد في مدينة هامبورغ، الحقيقة أنه يمكن لغاية 20 سنة برامس ما كانش معروف كمؤلف موسيقي، لكنه كان معروف كعازف بيانو، شاب جاي من الريف وصاحب عازف فيولينا مجري شهير اسمه رامني، وابتدى يبقى متواجد في مراكز فنية مهمة علشان يقدم أعماله، واكتشفوا فيه انه موسيقي عنده كل القدرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. خلينا النهاردة نستمتع بأمسية جميلة وفيها أفكار موسيقية وعواطف جياشة، وفعلا الموسيقى الكلاسيكية في جمالها العميق مع مؤلفات يوهانس برامس. هنبدأ بداية هادئة كعادتنا لمقطوعتين من أجمل وأشهر مقطوعات البيانو اللي كتبها برامس. الأولى هي فالس رقم 15 مصنف 39، والحقيقة هي واحدة من 16 فالس كتبها لما كان مقيم في فيينا كنوع من التحية للمدينة اللي يعني تميزت بأنها مدينة الحفلات الراقصة وخصوصا مدينة الفالس. هو كتب مجموعة الفالسات دي في 3 نسخ، النسخة لفور هانز أو 2 عازفين بيعزفوا على آلة بيانو واحدة، ونسخة لآلتين بيانو، وفي نسخة للبيانو المنفرد مكتوبة بشكل سهل ونسخة صعبة. يعني كتب نفس الفالسات بأشكال مختلفة وابتدى ينشر النسخ الموسيقية بتاعته، والحقيقة كان بشكل غير متوقع حققت الفالسات دي نجاح كبير جدا، وابتدت توجده كشخصية مهمة وتلفت الأنظار ليه. احنا هنسمع الفالس الجميل رقم 15، ويمكن هو أشهر فالس لبرامس في المجموعة. المقطوعة الثانية بقى هنسمع عمل للبيانو لكنه مختلف يمكن أكثر عمقا، هو رابسودي للبيانو. وكلمة رابسودي هي كلمة بتعبر عن في الأصل اليوناني بتاعها إنها زي ملحمة شعرية عبارة عن مجموعة من القصائد، تجميع كده من قصائد متناثرة بتتجمع في عمل واحد. فابتدى المؤلفين الموسيقيين يستخدموا نفس المصطلح ده في الموسيقى، فيقدموا عمل موسيقي يجمع مجموعة من الألحان اللي قد تكون مش للمؤلف، مش كلها من تأليف المؤلف، لكن ألحان مشهورة يجمعوها في عمل واحد. وبرامز كتب 2 رابسودي مصنف 79، يمكن أشهرهم رقم 2 اللي هي في مقام سول الصغير. فعلاً هنحس المقطوعة دي عبارة عن مجموعة من الألحان المختلفة اللي ليها كمان مزاج مختلف، مود مختلف، تبدأ أحياناً بقوة وأحياناً بضعف وشاعرية وأحياناً ترجع للقوة تاني. فنحس إنه الموسيقى مش واخدة طابع واحد أو مزاج واحد وشكل لحني واحد، لكن يعني يمكن ده اللي خلى برامز يسميها رابسودي، على الرغم أنها كلها ألحانه، لكن التنوع اللي في اللحن والمزاج خلاه يطلق عليها رابسودي. فهنسمع المقطعتين، في الأول الفالس رقم 15، وبعد كده هنسمع الرابسودي.

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي لذاع الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: نشاط موك على نمو اف ام.
1: يمكن ان في كتير مننا بيسمعوا لحن شهير قوي وما يعرفوش ان برامز هو اللي ألف اللحن ده. كتير لما بنحب نهادي مولود جديد فبنجيب الحاجة اللي بتسمعه موسيقى، بتكون موسيقى هادية بنسميها أغنية المهد أو اللالا باي، فبيكون الجهاز ده بيشغل المزيكا حيث انه يهدى وينام عليها. عادة الموسيقى اللي تبقى موجودة في الجهاز ده أو اللعبة دي بتبقى موسيقى لحن مشهورة قوي، هادي جدا وشاعري جدا وفي نفس الوقت بسيط، وبالتالي هو معروف بدنا. لكن الحقيقة أن اللحن ده أو اللالا باي دي كتبها برامز كأغنية بمصاحبة البيانو، وهو كان كاتب 5 أغنيات أهداها لمغنية صديقة لي كانت احتفال بطفلها التاني، فحب يهدلها هدية مستمرة وخالدة. فهنسمع الأغنية بشكلها الأصلي يعني كأغنية، وأكيد هنفتكر اللحن وهنشوف قد إيه هو لحن جميل وهادئ، وطبعاً في منه يتقدم للأوركسترا وتقدم كمقطوعة للبيانو، في نسخ سواء برامز هو اللي عملها أو مؤلفين آخرين ابتدوا يكتبوها من كتر جمال وشهرة اللحن. خلينا نسمع اللالا باي أو اللي بتقول جوتن أبند جوتن نخت، ليلة سعيدة ليلة هانئة للأطفال، ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برومز.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا انه برامز بدأ حياته الفنية وبدأت شهرته كعازف بيانو شاب جاي من هامبورغ. والحقيقة علشان يقدر يقدم نفسه للمجتمع الموسيقي بدأ حياته كعازف بيانو مصاحب لعازف فيولينا مجري كان معروف. وكان العازف الفيولينا ده اللي اسمه ريميني بيعمل جولة فنية في فيينا يقدم مقطوعاته للفيولينا. فكان ريميني معتاد انه بعد نهاية الريسايتل بتاعه او الحفلة بتاعته لما الناس تسقف وتطلب مقطوعة اضافية يعزف لهم مقطوعات عبارة عن الحان شعبية مجرية. برامز كمؤلف ألماني كان عجبه جدا الموسيقى الشعبية المجرية لأن كان ليها طابع مميز وإيقاعات مختلفة عن طابع الموسيقى الألمانية. فقرر أنه يكتب مجموعة من الرقصات على أنه يستلهم الألحان الشعبية دي ويقدمها في مقطوعات للبيانو. وفعلا كتب نسخة لبرضو فور هانز أو اللي بنسميه كاتر ما أو اتنين عازفين يعزفوا على بيانو واحد وده برضو بيتسمى بيانو دوات. وبعد كده أخد وكتب منها 21 رقصة أطلق عليها الهنجاريان دانسز أو رقصات مجرية. بعد كده طبعا لما ابتدت تحقق شهرة عمل نسخة تانية للبيانو المنفرد وبعدين أخد 3 حققوا شهرة كبيرة جدا وقدمهم للأوركسترا. وبعدين من كتر ما الرقصات دي شهرتها اتسعت وحتى الآن يمكن من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية ابتدوا مؤلفين آخرين يوزعوها للأوركسترا أو يكتبوها لآلة مع الأوركسترا. نسخ كلها مختلفة ولكنها ممتعة وجميل. احنا هنسمع رقم الهنجاريان دانس رقم 1 ورقم 5 يمكن دول اشهر 2 من مؤلفات الرقصات المجرية لبرامز. فخلينا نسمعهم ونستمتع بيهم ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برامز. الاول هنسمع رقم 1

عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم ام.
2: زي ما قلنا ان النقاد رأوا في برامز انه خليفة بيتهوفن، لانه طبعا بيتهوفن العظيم اللي بيمثل الصنعة الفنية الكبيرة في الكتابة الموسيقية والاهتمام بكل التفاصيل، ده بالنسبة للناس كلها كان من عظماء الموسيقى الكلاسيكية. فاعتبروا برامز هو اللي بيكمل الطريق لبيتهوفن، لأنه بيألف أعمال بتهتم بالموسيقى للموسيقى، يعني العمل مش بيحكي زي ما قلنا قصة بقدر ما هو عمل مكتوب السيمفونية رقم كذا، السوناتة رقم كذا، يعني احنا بنستمتع بالموسيقى بدون ما نفكر هي بتثير أكيد فينا مشاعر وأحاسيس، لكن المؤلف مش بيحاول يوجه نظرنا لقصة بعينها علشان ننتبه إن الموسيقى بتعبر عنها. يمكن تاج أعمال برامز واللي خلاه يعتبروه ثالث عظماء حرف البي، لأنه طبعاً يبدأ الأمر بأبو الموسيقى الكلاسيكية يوهان سيباستيان باخ، برضو مؤلف ألماني، ثم لودفيج فان بيتهوفن، والثالث بقى هو يوهانس برامز. التلاتة مؤلفين ألمان، الشخصية الموسيقية الألمانية، فهو بيعتبر خليفته. طبعاً بيتهوفن يمكن أهم أعماله هي السيمفونيات التسعة اللي كتبها. برامز كان دايماً عايز يمشي على نهج بيتهوفن، لكنه اتولد بعد وفاة بيتهوفن فاعتمد على دراسته لأعماله، فقعد فترة مش قادر يكتب سيمفونيات لغاية ما أول سيمفونية قدمها كانت وهو عنده 40 سنة. علشان كده كان ابتدى الأسلوب الموسيقي بتاعه يتسم بالنطق، فبيكتب السيمفونية بمنتهى النطق للدرجة اللي خلت النقاد يعتبروا سيمفونيته الأولى هي العشرة بتاعت بيتهوفن، لأنه مشي على نفس الخطى بتاعت بيتهوفن. برامز ما كتبش إلا 4 سيمفونيات، ولكنهم يحملوا كل عناصر الصنعة والعمق. ويمكن من أجمل السيمفونيات اللي كتبها برامز هي السيمفونية الثالثة، ويمكن من أجمل الحركات مش بس للسيمفونية دي لكن لكل السيمفونيات هي الحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة. برامز هنا قدم لحن كله عاطفة وجياشة جدا، وقدم توزيع موسيقي مختلف ما كانش المؤلفين السابقين الكلاسيكيين بيشوفوا، انه مثلا آلة زي التشيلو هي آلة تقدر تقدم اللحن الاول في اي عمل او حركة، لكن برامز ابتدى يستفيد بقى من التغيرات في الموسيقى في العصر الرومانتيكي، ويبدأ لنا الحركة بلحن جميل جدا بتقديم مجموعة التشيلوهات، وكتب فيها انه يتأدى بشكل اسبرسيفو او معبر، وبعدين بنلاقي اللحن ده بيتنقل للفيولينا، وبعدين بنسمعه من آلات النفخ، فبنسمعه مرة من الأوبو والكلارينات، نسمعه مرة من الكورنو، يعني بيحصل أنه الألحان بتاعته بتبتدي بألوان صوت متنوعة وكلها شحنة تعبيرية ورومانسية جميلة. حقيقي أتمنى أن أنتوا تستمتعوا بالحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة لبرامز، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهارده.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: النجوم فقال. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طمور على نجوم فقال.
1: وهنختم حلقتنا النهاردة بعمل هو يمكن آخر موسيقى كتبها برامس للأوركسترا. العمل ده هو الكونشيرتو المستوق أو الدابل كونشيرتو للفيولينا والتشيلو والأوركسترا. الحقيقة أنه برامس في الكونشيرتو ده كان بيحاول يعبر عن مشاعر افتقاده لصداقة واحد من أهم الشخصيات اللي أثروا في حياته، هو عازف الفيولينا جوزيف يوكايم. جوزيف يوكايم كان عازف فيولينا مشهور جدا، والمفروض انه ليه دور مهم في كتابة مثلا الاجزاء الكادنزا، يعني في كونشرتات مهمة زي كونشرتو بيتهوفن. يعني يوكايم كان من الشخصيات الموسيقية اللي ليها دور كبير في الحياة الموسيقية عموما، وكان ليه دور انساني وفني في حياة برامس، لانه من الناس اللي ساعدوه انه يتعرف على المؤلفين الموسيقيين المهمين زي شومان وليست، وانه يقود اعمال برامس ويعزف له كتير من اعماله اللي كتبها للفيولينا، ويديله ارشادات لبعض الملاحظات على كتابة آلة الفيولينا. فكان ليه دور مهم جدا في حياته. لكن الحقيقة في فترة كده 7 سنين افترق الصديقان علشان موقف حصل بينهم، وبعدين في بعد 7 سنين رجعوا تاني والتقوا في العمل ده. وبرامز حاول يعبر في العمل ده عن قد ايه كان هو بيفتقد صديقه وفرحته بعودته تاني للصداقة، وانه الاتنين يتعاونوا مع بعض. احنا نسمع من الكونشيرتو ده الحركة التالتة بتاعته، وهي حركة كتبها، تعتبر الحركة النشطة، كتبها برامز على لحن شعبي مجري نشط. وهنحس طبعا بالحوار اللي بيحصل بين البطلين الفيولينا والتشيلو مع الأوركسترا، وهنستمتع بالتأثير المجري الكبير على موسيقى برامز، لكن كمان بجمال ألحان برامز. تكون نهاية نشطة لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم واستمتعتوا بأعمال العبقري يوهانس برامز، ونرجع بإذن الله الأسبوع القادم نقدم أعمال جديدة. وألقاكم على خير. تصبح على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة فأم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900.

نسميكي نمشي من هنا وانا عايش انا وانتي لنفسنا. انا ممكن اكون اي حاجه تحبيها بكره تنسيها عادي مفيش عندي مشكله.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي. في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعيدة.

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل تراكات الجامدة اللي بتولع يوم الجمعة هنا على نجوم اف ام دايما إن شاء الله معانا. قبل أي حاجة كعادتنا دايما نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر دايما مليان يا رب بالأخبار الحلوة وإن شاء الله أيامكم كلها أحلى من بعضيها. وفكركم طبعا أكيد تقدروا تتواصلوا معنا في أي لحظة عن طريق واتساب 015-595-1006 وهتلاقونا دايما على facebook.com/nugumfm. وآخر حاجة خالص الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس, الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي باللغة الإنجليزية M-I-X-O-L-O-G-Y. حلقة النهاردة جامدة جدا, معظمها سخنة أغاني مفوقة كده ومصحصحة, وبما أننا على أعتاب كأس العالم خلاص فتعالوا نبتدي بواحدة من أغاني كأس العالم 2026. دي الفترة اللي بينزل الأغاني والساوند تراك بتاع البطولة يعني, وجيسي ريز فيتشرينج النجمة العالمية العربية الأصل طبعا إليانا, وتراك اسمه Illuminate. يلا بينا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم باجمد ميكسات وريميكسات، ويا رب يكون عجبكم. بداية الحلقة النهاردة سخنة ومختلفة، اما الشوية اللي جايين برضو مختلفين تماما. انتوا عارفين ان دايما ميكسولوجي لا يخلو من الريميكسز والماشوبس والاكسكلوسيفز، لكن الميكس اللي جاي ده اسمه ماشوب مونسترز، ماشوبس جديدة تماما، تراكات داخله في بعضيها تحس ان ده مش هينفع مع ده لكن بننفعه زي ما بنقول كده. فتعالوا نسمع شويه ماشوبس نار، ماشوبس جديده جدا ان شاء الله تعجبكم. ودايما بستنى اراكم على واتساب 015-595-1006، وطبعا اكيد على facebook.com/نجومه FM. نروح بقى لشويه الماشوبس الجامدين قوي اللي جايين دول. يلا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على
1: x.com/نجوم FM. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
3: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي والبوب. طبعا مكمل معاكم كالعادة ميكس الثالث، الميكس بتاع آلة الزمن. مود الصيف بقى والجو ده، فشوية اللي جايين دول بارتي جامز، لكن ريترو بارتي جامز. هتلاقوا يعني التسلسل مش مظبوط قوي، هتلاقوا يعني ممكن نبتدي بحاجة من زمان ونخش على حاجة من دلوقتي، على حاجة من النص نرجع تاني ورا. يعني بص، هو معمول كده بطريقة، لكن هتلاقوا المزيكا ماشية سموث جدا، هتتبسطوا جدا بشوية اللي جايين دول وشوية ريترو بارتي جامز. نقلل بقى كلامنا ونخش على المزيكا.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس تعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفام. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
5: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكو على نجوم اف ام، وانتوا طبعا اكيد بتسمعوا ميكسولوجي. الشوية اللي عدوا دول الريترو بارتي جامز، ان شاء الله يكونوا عجبوكو. اما الشوية اللي جايين طازة فريش اوت اوف دي اوفن زي ما بيقولوا كده، أجدد الأغاني وأجدد الهيتس اللي موجودة على الساحة حالياً، واللي تشارتينج خلاص ومكسرة الدنيا. وتلاقي الأغاني دي الناس بتستخدمها كتير جداً في السوشيال ميديا، يعملوا بيها فيديوهات و و و. فدول الفريش هيتس للشهر الحالي اللي احنا فيه ده، إن شاء الله يعجبوكوا جداً. ولو عايزين تسمعوا أي حاجة من الوقت المتبقي من الحلقة، تقدروا تبعتولنا على الواتساب 015-595-1006. وعلى فكرة دايماً متابعين منصة اكس، والهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY. يلا بقى للشوية الفريش اللي جايين دول نسمعهم.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكو, وكل فين وفين لازم يبقى عندنا ميجا ميكس او ألت ميكس لحد من الميجا ستارز او السوبر ستارز. وطبعا في الحتة بتاعة الجنس الناعم مفيش اتقل ولا اكبر ولا اعنف من النجمة العالمية والميجا ستار والديفا مادونا. الشوية اللي جايين دول مادونا ميجا ريميكسز, ما ينفعش بقى, ما هو ميكسولوجي بتاع ريميكسات, فالشوية اللي جايين دول ريميكسات. وعلى فكرة افتتاح كاس العالم السنة دي مادونا وشاكيرا هيبقوا الهيدلاينرز بتوع الافتتاح. ان شاء الله يبقى افتتاح رهيب لما الاثنين دول يتجمعوا في افتتاح. اكيد هيبقى افتتاح خطير, واكيد التراك هيبقى اخطر من الخطير ذات نفسه. فتعالوا بقى نروح للديفا كوين اوف بوب مادونا ومادونا ميجا ريميكسز.

0: تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير النعمة، مروة ناجي وهايدي موسى، ليلى من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners، نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكم، وكالعاده الميكس السادس او الميكس ما قبل الاخير او الاخير، عشان يعني لما بنختم بيبقى حاجه كده خفيفه خالص. فالميكس بقى ده دايما بنختلف بيه، والمره دي بقى عملنا ايه؟ عملنا بوب ميجا هيتس جراند ماستر، اغاني ما ينفعش تختلف عليها، اغاني في حته البوب، اغاني اسطوريه، اغاني ليها مكانه كبيره جدا في تاريخ مزيكه البوب. عشان كده اسمه مطول شويه، بوب ميجا هيتس جراند ماستر. الجراند ماستر ميكسز بتاعتنا دايما بتبقى مختلفه ودايما بتبقى قويه جدا. نقلل الكلام كالعادة ونروح نسمع الحبة اللي جايين العناف قوي دول. يلا بينا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
2: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام. ودايما يا رب نجوم اف ام على كيفك وفي وجهة نظر الجميع. الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. شكر كبير جدا ليكو ان انتوا كنتوا معانا على السمع، ويا رب تكونوا مستمتعين، والناس اللي بتتواصل معانا انتوا فوق راسنا وبنشكركم جدا. وشكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والزميل والاخ العزيز محمد مرسال الشهير بميرسو مراسيل مارسيلو، حاجات كتيرة هي الاسامي عماله بتزيد. فشكرا جدا. سيبكم مع اتنين اجمد من بعض، اتنين يعني سواء جينيفر لوبيز كارتست أو ديفيد جاتا كدي جي وبروديوسر وأجدد التراكات للثنائي سوا. Save Me Tonight هو ده اسم تراك. هسيبكم معاه لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما اعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
8: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
9: محطه اسمها ايه؟
8: نجوم اف ام.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.